يابي أبكي سنديش هاي هي مات لو عم مشين وين سي أني هنين أجي في اللي هي ندون مكتي هاي لو نتساي سي لو أو لو عاي تلفي أو أرنتيني ها ترين مي لو عاي تلاك تور تور كان بالنيا إس إم إس تكارن تون ولا أو إني كومباني كان مموفي مو إني إنتل لو تشانين هي كان تلاقي زو لو نيا أو تشوفان تشانين إف إم زو أي لما إس إم إس تي تام تيانغ بير لو تون ولا la moi tak tak kan ranti chwa sak zel don zewni lb ran thlei hianin rj playlist na le mai I playlist tur kha itan le fm zo ngai thatu zong zong ta no ranti ya ovin hun nuam tak en man thei nan du sak na kan lan chewa kan playlist tur hi itan po ni se agle git kyor bete hai aur yaha pe agla git rahega duniya mein logo ko aur ye giche khas

يا بي أبكي سنديش أي هي من موي تي أسي أني هن لانسان good afternoon رنتي يا جي أبكي بي good afternoon سون تين بوي تينين توتو راكنا يا هي لموي تك تك كنون play تاودونا FM زوي لو عايز ترين تو كان سوم سوني أميجا سانغ تي أرون لانغ أني هن FM زوي يا هن تيانغ أنغ أو موي RJ هن لو مني مو ي play تو كامين موي تي تان nenin pani tan ran ti ni ha itan po khan han ni ve ngal se tero agle git kyo berte he or ye happy agle git rahe ga tum se acha or ye gi je khas kar ke meng moi te a le omega sang te te in chan zawa in lo ngai thaka tan khan next kan play le tur hi in tan sia le me min kan ran la ne to is git ka an le te he mohammad rafi ke awaz me tum se acha

هي كاش فاني ايزول اف ام زو اويزا بوين بسري اني ار جي انت كنيا تونا هيان زاي ريموي هون كان مان هو دونا تون سيجمنت هي زن ان بي كتان سوان ميزو سيجمنت بي كا سوان كان هون نون بير لو ني تو دون دير مي